السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Asr. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada acara daurah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, daurah yang mengangkat tema ulama lantara umat di kala terang dan gelap. Ulama lantara umat di kala terang dan gelap. Salah satu tema yang luar biasa yang memiliki cakupan yang sangat luas, memiliki sisi penjelasan yang banyak. Walhamdulillah, pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengarkan

مشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء مثله وما يعلم تأويله هو الله والرابط بالعلم يقول آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا إنك الناس الخيرين إن الله لا يخيب الميعاد إن الذين كفروا من بنيانهم أولادهم لن تغن عنهم أولادهم ولا أولادهم بطان شيئا فأولئك هم وقود النار كدأ آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله نفس العقاب قل الذين رسلوا لكم وتسألون جهنم وبئس المهاد

إنني أشعر بالفراق زين للناس حب الشهوات من نار بالنساء والبنات المقنطرة الذهب الطريق المسومة والخير المسومة والأنعام والأرض ذلك حول الحياة الدنيا والله عنده الأولاد قل لي أخي

فخرهم في ذهن كافرون فكيف هجر مريم والدين وفي كل ناس ما يسرح ويعلمون قل يا هم ملك الملك وكيف

الحي وتخلق من تشاء بنات لا يستطيع المؤمن الكافر يا من دوني ومن يفعل ذلك ليس من الله شيئا تتقوا من الله تعذبه الله نفسه وإلى الله المصير إن تخفوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يا تكلف

لو أن لها تود أن بها ربوا أمدا بعيدا ويبدئ الله نفسه والله رؤوف بعباد قل إن كنتم تحبون الله فدعوني يحببكم الله ويخلكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعض عن بعض والله سميع عليم

قال أخبرني ربها فوقه عداوات الله أعلم بما بعث استجابهم أنت وإني سميتها مرجى وإني أعيدها بفضلها وإني أعيدها بكبرها من الشيطانين فتقبلها ربها قبولا.

وحفظه ونبي من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغ الكبر وامرأتي عاقر. قال لا يضر أن أشاء رب عني آية. قال أعدك لا تكلم النار ثلاث سنين إياها واخرج منه وسبح العشي الإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم